0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فين.
1: هما بي فاكسين دلوز جهوم هما بي جهوم كي فرصة نوديها حاتين انسطة كودة كودة ادي بالي جهون كمغاوياس باليغا بودورومون ركا تير كودة
2: هما بي هن ركا تير وما تيوي فاكسين كي تيريغا
3: ميسلس فاكسين
2: MR ميسلس روبيلا فاكسين
3: MMR ميسلس مامس روبيلا فاكسين هيمنه
2: هما بي هن ركا تير وما ميسلس فاكسين كي دلوز فوريهم كوريفا واكن ياكين كورافا
1: ಹಿಮ ಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರುವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
4: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ನೋದಿಹ ಏಕ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
5: ಮೀ ಅಹಮದ್ ಆಮಿರ್

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليلُه، وخيرتُه من خلقِه، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حقَّ جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا ونبيِّنا وحبيبنا وقُدوتنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عزتري لبتي مسلمكم شكنن ما بقنبا إسلام دينك هريها زمانك شا هريها تنك سلحو قنبا قتغا الله سبحانه وتعالى إله قالون نتكا فريها مكربا فوا دير علومك ورا فريها من نظامي من نظام بنا فواني ما يغنو قتغا تين كمك مچن أي ألوكنتكا معاملات أخلاق ألوكنتكا كي ألايا الله سبحانه وتعالى يدمد قوا قلوم ورغد قد كمي ಮುಅಮಲಾತಕಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಫೇರಾನ್ ರೀತಿಕೊಂ ಮುಮಿನುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಖಾಯಂ ಕುರುಮಂಗೆ ವರ್ಗದ ವಸೀಲತೆ ಅಖ್ಲಾಕಕಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಸುಲೂಕ್ ಇಸ್ಲಾಹ್ಕೊಂ ಮುಸಮೋಗೆ ಅಫ್ರಾದುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಲೋಬ ಕುಲುನ ಉಫೆದುಮಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ವರ್ಗದ ವಸೀಲ ಎಂಕಮುನ್ ಲೊಬೆತೆ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತ ದೆವ್ವಿ ಇರ್ಷಾದುಗ ಇಸ್ವವನಿ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هم كسرون تمن نبيا فنو فيجن وني مكارم الأخلاق فريها مكربو مشي عزة اللبتي مسلم خون ريتي أخلاق زينة ومكي ما عندك تجا إسلام دين إيج ماتش بنا فوا كان تتكين إيج همنه ورم مهم مصيفة تكين يكله بكم إن كمون ما بگم با اسلام دینو کا کنڈے لفوا ریویتی اخلاقوں انسانا زینت تیر ومگا ورب بڑو اس کمت دین جہے مہمو کھانتا تکیں گے بیوے اگے تیریں گے میں مہمو اسی فائے کی کھن کمگا مڈما تیر کما اوگا تیر کن اس کرو ہتا مائی کی می صفا اوگا مینگے تیریں نت موندا کن ایزے تیرے لبیتی مسلم خون اللہ سبحانہ وتعالی مکائنا تک کو کروی نبا انسانوں کے تیرے کے ہمینے فرعون فد جبار وری نلفا نبا انیا وری وری کے گاتن موسیٰ یا حارون علیہ السلام فنو بہندو اللہ وحی کرو بی وحی بسرہ گو من ہندان کلن ورم مہم آدھ طاہا سورت کے سالی سترناتو گا وحی کرو بانگوانی فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا دبے کلن فرعون کے گاتن گوس مرمائی تیر کما اوگا تیر کم گا بس ವಿದಾಳ್ ವಾಸ್ ಏರುಂ ಏನಾ ನಸಿಹ ಕಬೂಲ್ ಕೊಂ ಬಿರ್ವಿತ್ ವಿದಾನೆ ಉಮ್ಮೀದು ಎಕುಲೆವಿಗಂ ವಾ ಕಮಕಮ್ಮಿವಿ ಖಂ ಕಮುಗ ಮಡಮಾತಿರಿ ಕಮ ಓಗಾ ತಿರಿಕಂ ಇಸ್ಕುರು ಅವುಗೊಮ್ಮೆ ನಮೂನಾಯಕ ಬಲನ್ ಜೆಹೆ ಫರಾತಕಿ ಹಂಬ ಯಕೀನು ವಿಸ್ ಮಿ ಉಮ್ಮತ ಕೌಕುರವಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಮಿ ಹಕೀಕ ಬಯಾನ್ ಕುರಬ أحزاب سورة كاوي سناتك وحيك ربا فوي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تبامي هنا تكاريتي نمونا لبث نبيا محمد صلى الله عليه وسلم كباغا بي إزت اللبث مسلم وخون در علموك كم ميدانك أو كم نمونا لبقن جهي فراتك لبث نبيا محمد صلى الله عليه وسلم إن كم لبث نبيا مسلمنا بدك معاملة كرمك أخلاقك منغنك ಮಡಮಾತಿರಿ ಕಮ ಓಗಾತಿರಿ ಕಂ ಖಿಯಾರು ಕುರವಿ ಕಮಿ ಐ ಶಕ್ಕು ಶಕ್ಕು ಉಫೆದೆ ಕಮೆ ನೂ ನಮೆಸ್ ಅದುವುನ್ ನಾಮೆದು ಗವೆಸ್ ಲೊಬೆತಿ ನಬಿಯ ಅಮಲ್ ಕುರವಿ ಗೊಯ್ ಅವುಗೊಮ್ಮೆಂಗ್ ದನಗ ತುಮಕಿ ಅವುಗೊಮ್ಮೆನ್ ಮಿಕಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಎಹ್ಸಾಸುಗೆ ದಾನೆ ಕಮ್ ಅದೇ ದುಹೆಗ್ಗ ಲೊಬೆತಿ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಖಂಡಿಕೊಳ್ ಬಾಬಾಫ ಆರಾಮ್ ಕುರವನಿ ಕೊಂ ಮುಷಿಕ ಕೈಸ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಖಂಡಿಕೊಳ್ ನಗಾಗೆಂಗ್ لبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبكم ببنني من يعصمك مني يا محمد اي محمد تمنى جفرات من كلي جفان السلام القراني كاكو عزت دري لبيت مسلمكم الله سبحانه وتعالى كشكل دم وانتك هتون قبول كربا ميومتك مان نبي دو فلن بير وغن دي ام جملين الله اللفظ جلالة أدو إمّا إكوغا إنك أتون خاندي بيتيج إك خاندي نانغوا فلو بيتنا بيا سؤال كرباني من يعصمك مني ثيبا ثمنك فراتن سلام القرآن دين كاكو أدي إنك أسلوبا خوري هاي شيء بدله وجن دي نمس رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ماف كربا مدمع تركما أوغا تركن إسكربي نتيجة غتون خنت تب بدله وجن دي أدي مفاد حادثة تكون ألوغم من عبرت تک لیبیگن اوگمنگ دیرولموگا مڑما تیرکما اوگا تیرکن اسکورا بایکن اوگمے وانگے بیجے عزت تیر لوبتی مسلم مخون اوگمنگ تیرے گ نماز کرا میگو مدنوں سنن رود ہفا میگو بس مدنوں رے گندو گالکم گا بایروا میگو بس مدنوں حج عمرہ گ مان گالکم ادا کرمگا اوگمنگ عدد تدنی گنوموں نمس می فدا ہیو کنت توگا مشغولو میگو گ فراتم بس معاملات کرمگا ایک کوانکا کا دو ندینوما ایک کوانکا کا کروے کتکا ماف ندینوگا نبائی صفا اشکم فوا کمی ہیتا میں گے کھڑی بسنے کمی ادھی نکمی تین نائک معاملات کرمگا امی ہنے ریائے کرمان نتی کوری دیوے کمی ویس ہیتا میں گے کھڑی نکمی این کمونگ اوگمینگ دیر علمگا کنکنگ اصلاح کرم بینوا کم بنی نما مڈما تیرکما اوگا تیرکنگ اسکرا بائی کو بانگ بجے Mikamuga algumen na lubeti nabi adebi nabawi irshad algumen ta abad handanuga bahat tengi bije. Ade musamauga dimawa kanta teng islah kurmang adu ufla mikung harukasi going ikhtiar kurmun dad diumaki ei nikamati kang kurimati wane kame. Eng kamung algumen na ngoti madamatir kama oga tiri kang iskur. Lubeti nabi a ummat teng irshad deba hadis kurbani. Maka na rifku fi shay ini lazana, wa ma nuzi'a min shay ini lashana. Madumai terkama, oga terkam, atau je kommi kame riitiwe, zina terwegin dana. Adi madumai terkama, oga terkam, nigula agan wije kommi kameng halakuwe fund fundu gehinga dana. Enkamung kangkang islah kurmang adu ufla, faratakun samalukan denjehni. Riweti akhlakuge, mi madumai terkama, oga terkam ge sifen zina terwegin kuriya diuma. Erun kangkang islahwe kuriya dana kami shakin huri kamenno. Izah teri lobeti muslim makhun. Aku mengge dirul muka aku mengge gina heu kanta teke kurumak waktu teke besmuribe. Nama Allah Subhanahu wa Taala ke Nabiya Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam bani. Aku mengge akhlakun ke mas sifatakun zina teri mengge nati jaya gotung mati beri darjat libe na magu tanwas kudibaf. Ummat debir syadik guys bawe. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darjat as-sa'im al-qa'im. Reganu galukama, dua luka rodeng hurumung elibe sawaba darumege darjeng miha ge riweti akhlakun zinatirumge natijae gotung Allah Subhanahu wa Taala emiha wasil kudde. Enkamung mifada fursateke tanwaswe fawa maholega, augameng kangkang islah kurumang arufla hindu madmaatirkama ogaatirkan dukofa gadakamung kantata kuruma masaka kurumaki augameng failwe nikamete dane kame. Eh kamu orang orang yang emm besmikan kama, mereka wisna fikur kong, orang orang yang mamala takuga, madma tiri kama, oga tiri kong iskura baik kawangnya biji. Lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat kurba, Allah subhanahu wa taala, Ali Imran surat ke satu ke fansas nuo na itu kawhi kurba fawa, mi wahi basul, orang orang yang kuri mati ke bevumaki, orang orang yang heukan tetak kurma, adi. Madmatir kama oga terikan ikhtiaru kurmuga waral lui fasihkan libikin dana kama Allah wahi kurba angwani fabima rahmati min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lan faddu min hawlik fa'afu anhum kalege fana ki hippulu harukashi bekalikam ga binama kalege fana ga washaygin tibi bimhum kalege fana durangheli inga dana namais Allah subhanahu wa ta'ala ge rahma fulung kalege fana ge kibaga madmatir kama oga terikan iswi Mungkin natijah itu tung kalau kefahaman Allah Subhanahu Wa Taala mengutam miduri kudewi lobeti muslim makhum. Agama mungkin dirul muka agama mana beragina kantat tak kekurimati ebe.
1: mayim ba feng daring islah kurmuga haruka se goin ikhtiyar ko finama e daringe kibang augam men beenu ba heu natija nu fennane verien rayetunge kibang edeni maduma tirkama oga tirkama ekuga ekang islah kurma rayetunge deni veringe kibang bese gotakkama vani nama hama yaqinu bas allah subhanahu wa taala ga hadratun algam men nang heu gotem medurge ngannane enkamun algam men ge dirumuga dimawa kanta tang islah kurmuga Madama tirkama, oga tirkang iskura bay kang algum mbambi, hama yakinum vis, ekamuge heu badal, Allah subhanahu wa ta'ala dakkawan, ey miduni matig Allah subhanahu wa ta'ala, lubeti nabiya midur kurba, algumina dakkawa fawa, haqiqatek, izateri lubeti muslim mahum. Madama tirkama, oga tirkama ki, hurihata nigavis, algumin ikhtiar kurinjihenakame, wakin khasa goteka kankang islahakur mang algumin adu ufla kamavani nama, ekankamuga algumin lazim begin vani. Lobet nabiya edekke namuna age hifagin kuriyadiu ada lobet nabiya age kurifon machami arabiya ko wadaagam fam vidalwani ekalege fanu ge rida ga hippawafa allah ge mudalun timen devwas umar ibn khattab radhiyallahu ta'ala an ekamuga isnangawa e sahabiyan adab dinuman gastu kur vihindu lobet nabiya hadis kur viki keto agum muslimum visna fikur kallaba hadis kur bani ala rislika ya umar E umre matir wadagan was. E fahuga de jamal matchang ene benu wa ichetang aruwafa funwa devi. Madamatir kama oga terkam gen natija ka vegan diye. Ena ge kabila gamikung ekunga iswa islam din kabulko. En kamumedu duniega kankortakuga islam din halui minuga fetur gen dimuga emme bodo asasaki islam dinuga bayan kure fawam mi riveti akhlaqu gen masifa mistakun nang ham gen dadium. En kamu ngalgo me muslimunge kibang harukasi kama mikfada negan kantatte fenigen diuma ki ei islam dinam mi hum banu mang hura selegi hingadan kam en kamu ngalgo me mikang kama metu ga visna fikur kong muslimoge kantatte islah kurmuga algo me iskuram bi maduma tir kama oga tir kang sebab ki ega natija go tung algo me nang allah subhanahu wa taala ge rahmat tanu segen dan ei shakin huri kamenno names Nafsu ke itu takat tabah, algam menang harukasih goin ikhtiar kurabi janama, kang kang nikam itu yang dana kami bersakting huri kamenung. Lebih nabi kami hadis kurabani, wama nuzi'a min sayyini la shana, madumatir kama oga terikang geli je kommi kameng halaku sunnah fatihin kadaan. Aidemi firin beri kam gawis, main bafenna darin beri kam gawis, verinna rayyitun beri kam gawis, de afradun beri kam gawis, algam menang kurmetiwan nikam itu kam. En kamu mikang kama metu visna fikur kong algo meng emmem bes madumatir kama oga tir kang iskura bay kabambi erung Allah subhanahu wa taala algo meng berun wa maksad manzila hama wasilu mang heu gom algo meng member kod devan sebab ki musabibul asbab ki Allah subhanahu wa taala algo meng emmem bes madumatir kamu ge misi fayeng zina tiru mung heu taufik member kod devas aqulu ma tasma'un fa in kana sawaban fa min Allah وإن كان خطأً فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأتم علينا نعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله عزة للبيت مسلمكم شكن ريادوال تقرار وماضي ممدني أو من الفرقين كن عبرة في لاولة كدمو كم مدوهاكي Kami regandaki, kami haftaaki, kami masteraki. Agam menang eteng ete fila oleh dua kromunda. Kami agam meneng ibrat taking hasil kong. Agam menge madi emburi nanna nekang kabul kura haluga. Agam men mustakbala meduga wisna fikur kura baik awana ma. Agam menge jehni gaybu kawa kama kawati. Wallahu ka hadrat dua kromafahu. Agam men libi fawa fursatu ge bernung heugatu ge hifaging. Allahu ge russauma fussam libe fada gotakang islami hardana usul tauga faatil sabit ko gintibe hayatu ge dostang heda kurabai kabun ekamatta kalo beti nabiya mi devvi irshadu gal ko men hifagin kuriyaddam bi hadis ko bani ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan تبامكم فيكم متنجا الله حبير وتواس أدي غوس كم كوربي جنما يا أبدي كن هيو كم كوراس أيرون هيو كن إنو بايا كن تفهيلانة أدي ميس كوننا ريوتي أخلاقكم معاملة كوراس إذا تري لبتي مسلمكم معاملة كرمكا أقومن ريوتي أخلاقكم زينة تري نوء كوري دا كم فني نما أي أقومن كدارينك كباي كبي كباين بي كم غابيس أمينا أدي غاتيما كميكم كم كباين بيس أوغم من نع هو بدل النان نان هو بدل فني كن داني لبة النبي حدث كرب بافا فدين مادما تركما أوغا تركن اختيار كوجين سبكي الله سبحانه وتعالى لو بيودكن نواني مادما تركما أوغا تركم إن كم عائشة رضي الله تعالى عنها بس لبة النبي دسكت دبي أصولك هي عائشة الله سبحانه وتعالى لو بيودكن نواني مادما تركما شيء مدما تركن أتوجج كم مكمل الله حضرة بركة عننا نمسك كنت تنقلها عن بجنما دعوا من نع هو بدل نون عننا أو من نكمل تكن كوري متين هنگادان هنكم أو من كديرو مغا إسلام دين غا كندي الفوا هوريها ألو كنت كي ماتشان أو من نظر هنگالي كم غابيس أو من نفني كنداني حقيقة توغا نتيجة كعوتون مدما تركما أخلاق ما سيفين أوغم من زينة تروم سيفا أوغم من كباغا شغطون نون هنگ بس كمنو فنان أدي نماد هريها نبايكا تتكون إنسانا دور قرآن رود زكاة حج الله سبحانه وتعالى حضرة كتن بوم سيفا أوغم من دس كد يمكيني تقوى بروم نتيجة غطون أوغم من تبيني نبايكا تتكا دور هلو الله سبحانه وتعالى رحمة تنسوان مغوغا هنكمون أوغم من إمم بس الله سبحانه وتعالى بروته الله سبحانه وتعالى أقوم من الدب من هداية قلقة نور وفدين تقوى ما سفين زينة روما إكوغا روتي أخلاق زينة روما بيكوان بي إرون أقوم من الله سبحانه وتعالى ددوني باجو ركم بمرك الدبان عزة للبيت مسلمكم لبيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم جمعت الصلوات السلام لفن يدي دعا كرما الله سبحانه وتعالى وتعالى وني قد أمر فلكم أمر كربا وحي كربا فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ألمن هدى واقن رفا إله ألمنك فافة كاهورة ألمنك ماتشان آمو جنبا كوفا نفنو فانده ألمنك إمبالاهو جرسا وما فسهم لبه فدا غتكا حياتو جه باقي ودوستان هيدا كورا بيكم غالب فانده ألمن هدى واقين غلوفا إله ألمنك تيرين إكا قسم حروم نكوربا ألمنك إمنك هدايتو غالي غدا نورو غا حفاقين حياتو غا باقي وطنو غا فردو فستما دركاتر وي أخلاقه ما صفة تكون زينة تريدين كوريا دابي كم قالوا وان ديف ألمن هدى واجن قلوا إلى ألمن كثيرين بلوا فوامي هو نفره مسيحة عافية نعمة من ورك الدب وان ديف درن رفوامي هم كدرن أدا كوروا نماغو غيب إن بلاه وحضرة هم كمي هو نتنوس كدب وان ديف مصيبة تواجه فوامي هم كمصيبة تدور كوروا أمي هو نيجي وراء هيو قتك مدور كدب وان ديف ألمن هدى واجن قلوا إلى ألمن جراجيك اقتصاد رنغل كوروا هوريها كنت تكوغا ألمن نن هوريها هيوغتك ميدر كو ديوان ديو بالي مدو كما تدي مدو كمون ألمن سلام كوروا إمبلاهو جرسو ما فسو لبه فدا تنوس كما كا تياغي كمين ألمن ميدوه راجي ميور كو ديوان ديو ألمن هدى واقين قلوا إلى ألمن دنياك كنت إصلاحو كمك هنكو من ملا خيار كوروا فوا ورينكي دين دك لوبي وا دينو كي ترحي كي تريغا ألمن كنت تكوريه جندوا هيو لفا صالح رنغل ورينتك كم غالب وان ديو ألمن هدى واقين قلوا إلى ألمن مين بفنك تري مرو غسوامي هنا رحمة لبا سورغي دائم نعم يمي هنا ميور كو ديوان ديو ديري تبي بيك عمر ديكي كوروا يمي هنا شا ألمن نن هيو كنت تكورمتي دمتي مونغ توفيق دبواش وكن خاصة وتك فرض فالسماء در ركات رومتي دمي تبوم جهو توفيق من مرك الدبان ديو ألمن كثيرين إكا قسم حروم كربان ديو اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم انصر إخوتنا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم أمدهم بجند من جنودك وأيدهم بروح من عندك اللهم أكرمهم ولا تهنهم وأعطهم ولا تحرمهم وزيدهم ولا تنقصهم اللهم عليك باليهود الذين طغوا وأفسدوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم صوت عذاب اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الدام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: مين وديك ميغرز دي اف ام دي اف ام اندم ميغنستني مسجد السلطان محمد تقرفان العظم گکور ونحکور نماد کے اڑ واگتون گڑی مہار ایک گڑی ہاتر منٹ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فلم فشاغل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلن فشاق النمي.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا

0: هم كشورم شيطاناي تيبامي هن عداوة تريك فهم اي شيطاناي عداوة تريكو كمغا تيبامي هن دكيش اي ناغ جماعة اي ناغوا كان كشوري نركاغ اهل ورنگ ترين بومشي
1: دیوه FM دیوه نائکو نو دیوه اکم میگا هرٹس

0: ديفه اف ام ديفه هناك
1: موديها اكم ميجاهاتس ديفه اف ام
2: ريد عبدو بس ريد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.